بالك بتخاتين الثلاث مرتعين مرتعين واستكمال ثاني عيش مرات أس كاني تا تا قطة فارس بالحك لاخ مخنا تواجن ودا تيج الجبن تشتاك لخول عاتين بالجنة تشتاك بلات رسبول كلان التلاوت بلات بلتنة تشتاك وكانوا أس كانوا أس كايك ساتنا ميكان ودا كانوا أس كما نجيت أقول Era bueno, va, ahí, ahí, pues, todo era para él. Y te van a quedar de nada, a la misa y te la lucro, sabes, que hablar de Queen, de cuidar a Jesús, que es más fuerte, ¿no? Cuando los señales, me la